العربي الفرنسي لغاتي أغاتي هالشكل أتصرف مع فقط حبيبي شفت بعيني كلاب النبي ولا احترم واحد من هو عربي أنا من عدم القبيلة لازم أقول له هاس خاطر خريعة منصريين وضع من عدم فرنسيين اللي داخل قلت احتمال أفهمتك كلامي بمعنى ولا زي تحترم مثل ما تحترم غير مني مثل ما تسمعني أنت لازم تقولي أسأل إيش فرقتنا الذي اسمه أي واجد هو الأهم اللي هو أخويا هو الأهم ولازم يرجع لنا يرجع

اي والله اي والله عبالك كريدي احلى احسن لنا منشوف الناس اللي دوني توانسون.